0: Рузия Карматло, Мехринигори Рустам, Фарух Хасанов и группа «Шамс». Вместе отметим День национального единства. Вход свободный.
1: سرسبز و گلفشان شد تا نوبهار وحدت. آوازه جهان شد نام دیار وحدت. آزادی از محبت، آبادی از صداقت. اوج و برار ما شد، اوج برار وحدت.